اوكي سي بجامة ما لانجي او يمرها لغورا ليرة تدوستر يشكارك ماني ولي دسولي بجامة ما لانجي سي نبيل كرتاسو وردو سي

تقدر تقدر الارامي زنجل وليكا تقدر الارامي سنجل وليكا بليونو كيونام بلوليكا تقدر الارامي زنجل وليكا بليونو كيونام بلوليكا او كمي منزل ترسا ولي نشي كمي منزل ترسا ولي نشي غمي بلاركي ازل وليكا او كاركي بانو لاري وني ولي او كاركي بانو لاري وني ولي بلار ويني دا بلار ويني تو ادل وليكا او كدي زما بمينة شكوي اشنا کدی زما په مینه شک وی آشنا راشه په وینه می غزل ولیکا ډیر کدی زما په مینه شک وی آشنا راشه په مینه می غزل ولیکا ډیر شه